0: يعني انت بدتي هنا يعني بيتي هنا من اول رمضان؟
1: من اول 25
0: يوم. 25 و انت شايفه ايه اللي بيحصل؟ انا شايف ناس كثيره بتلم بتلم الزباله اللي وقعت وبتنظف وفي نظام والناس كلها
1: هم علشان يعني نظام مبارك يعني ما زال بيدعي ان احنا فوضويين وان احنا تخريبيين وان الشباب اللي طلعوا دول بيخربوا في البلد، فاحنا احنا بنقول لهم احنا بنحب البلد اكتر ما انتم بتحبوها، واحنا بنخاف على البلد اكتر ما انتم بتخافوا عليها. واحنا يعني انا نزلت النهارده وكنست الشارع بايدي ولميت الزباله بايدي وكده علشان ما حدش يجي يقول علينا ان احنا شباب تخريبيين. يعني احنا بالعكس احنا شباب بنحب البلد، مش معنى ان احنا بنطالب باسقاط نظام فضل يحكمنا 30 سنه معناه ان احنا بنكره بلدنا. بالعكس ده اكبر حب لبلدنا ان احنا نشيل الدكتاتور.
0: وانت ايه فكرك عن ايه اللي ممكن يحصل؟ انت عايزه تشوفي ايه في الحكومه دلوقتي؟
1: هو انا مش عايزه اسقاط حكومه، لان حكومه نظيف بقى لها 5 سنين لكن نظام مبارك بقى له 30 سنه. انا مش عايزه دم شهداء اللسان دوت، وانا شفت بعيني ناس وهي بتموت والمظاهرات اللي احنا طلعنا فيها وضربنا، وانا عن نفسي خدت قصه مطاط بظهري. مش عايزين كل دوت يعني يكون تمنه هو اسقاط حكومه نظيف. هو التمن ان احنا النظام ده يتشال بكل رموزه، من عمر سليمان واحمد شفيق، كل ده هو مبارك، كل ده هو نظام مبارك. هو مش هيضحك على الشعب لان الشعب فهم الدرس وخلاص، احنا فهمنا صح، واحنا مش هنديله الفرصه ان هو يضحك علينا اكتر من كده. احنا عايزين هو يعني نظام بكل حاجه بكل اللي حواليه يتقلع من البلد دي، بس مش هنكتفي ان هو بس يعني يسيب البلد دي، لا احنا هنحاكمه، لان هو دي مليانه دم ناس، مليانه جيوبه، مليانه بفلوسنا احنا. جاب حكومه رجال اعمال سرقونا احنا كمصريين، ما خلوش معانا حاجه. انا اتعلمت اللي اتعلمته يعني، واللي والدي صرفوا عليا في التعليم من ساعه ما دخلت الابتدائي للجامعه، يعني مرتبي لان انا شغاله صحفيه، مرتبي ما بيكفيش اي حاجه، بكمل معاه من فلوس والدي دوت، لان هم في طبقه معينه هي اللي فيها كل حاجه، اللي فيها في ايدها صنع القرار وفي ايدها راس المال وفي ايدها كل حاجه. فاحنا الشعب جنبنا، فمش معنى ان هو يجيب لنا حكومه نظيف ان احنا كده خلاص يعني لا كده كويس او لا ده مش كويس خالص. هو مدام مبارك هو لسه موجود يبقى لسه البلد في ازمه. اول ما الراجل ده يرحل ويتحاكم احنا انتصرنا ان شاء الله.
0: وتفتكري ايه يعني اللي ممكن يجي مكانه دلوقتي؟
1: بص لك على حاجه، هو مبارك نجح في حاجه ان هو عمل لنا عمليه الوصول السياسي من ساعه الشرطه لغايه دلوقتي، خلي الشباب بعيد عن السياسه. ففكره الطرح بديل دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا صعبه. طب مين اللي هيجي مكان مبارك؟ احنا دايما بنردد ده، هو اللي نجح في ده، نجح في ان هو يخلينا ان احنا ما نشوفش بدايل. صدقني لو كل حد هنا، لو كل القوى الوطنيه طرحت حد، يعني حمدين صباحي كحد ناصر وحد وطني قديم، كمحمد البرادعي يعني مهما اتفقنا واختلفنا عليه، او عده رموز يعني في البلد، وبعد كده يبقى في حكومه ائتلاف وطني مثلا لمده 6 شهور، وبعد كده ان احنا ندخل في انتخابات حره بجد، انتخابات يبقى فيها اشراف قضائي بجد، انتخابات يبقى فيها ان انا ادخل مش خايفه ان انا حد ممكن يضربني علشان احط صوت
0: المرشح.
1: يعني تعالى نقول مثلا ليه
0: الانتخابات متاكد ازاي انها تكون؟
1: بص اقول لك على حاجه، الناس اللي خرجت يعني لو على تونس مثلا او على اللي حصل في تونس دلوقتي، الحكومه التونسيه اللي هي حكومه الائتلاف الموجوده علشان ترضي الشعب التونسي طلبت الانتربول ان هو يتحفظ على المعالي واعتقال المعالي دوت ليه؟ علشان ارضاء للشعب التونسي. خلاص هما شافوا من قوة في ايد الشعب، قوة في ايدهم، قوة في ايدنا احنا. الناس دي لو قدرت ان هي تسقط نظام مبارك قادرة ان هي تعمل اي حاجة في الدنيا. يعني اذا الشعب يعني زي ما ابو القاسم الشاب الشعري التونسي قال، اذا الشعب يوم اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر. وهو احنا خلاص احنا المصريين في والتسونامي اللي حصل في تونس هيأثر علينا في مصر، وهيأثر في اليمن وفي سوريا وفي الاردن وفي كل الانظمة الدكتاتورية اللي لسه بتحكمنا لغاية دلوقتي.
0: مستنينا ليه تونس؟
1: ايه؟
0: مستنينا ليه تونس؟
1: احنا فينا كابتن من زمان. احنا هقول لك على حاجه، احنا من 2004 من ساعه ما كفايه نزلت الشارع كفايه عملت حراك، بس احنا كنا منتظرين مثلا. هي تونس كانت حركه الامل فينا، الكبت كان موجود عند الناس كلها كل الناس، بس ما كانش عندنا امل، ما كناش قادرين. سلطات مبارك ونظامه كان قوي علينا، كان قامع بدرجه ان الناس كانت بتخاف انها تتكلم. تونس ادتنا الامل، اللي حصل في تونس ادانا الامل وصحه جوانا، عشان كده احنا عملنا ده. انا عن نفسي انا بقف في الوقفات الاحتجاجيه من وانا في الاعدادي، مش حاجه جديده عليا، بس انا يعني انا فرحت جدا باللي يحصل في مصر. انا اول في يوم 25 عيطت، لان عمري ما شفت العدد ده في مظاهره في مصر قبل كده، يعني حتى ايام 2003 ايام العراق ما كانش ده العدد. فاحنا يعني تونس ادتنا الامل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي حصل في تونس هياثر علينا كلنا. احنا كيان واحد، احنا العرب كيان واحد، واللي بيحصل في مكان بيأثر في كل مكان.
0: اخر سؤال، اي رايك الجيش واللي بيحصل مع البرزجيه وال
1: بص هو برضه في تونس يعني بعد ما بين علي سافر وحارب يعني عمل في حاجه هنا اصحاب العربيه حاجه تبعه هو تبع تميم بن علي، بقى هم اللي بيعملوا عمليات الفوضى والتخريب علشان يقولوا ان الثوره جت بالتخريب، والجيش قدر يقبض عليهم كده. نفس السيناريو ده بيتكرر بس لسه نظام
2: مبارك. The other side because of the wind, sorry. The wind is too much.
0: تفتكر ان الجيش هيتحرك دلوقتي؟ يعني هيتحرك مع الشعب بيد واحدة؟
1: مش عارف. انا بص انا بحترم الجيش 73، انا هو ده اللي بالنسبة لي هو الجيش 73، لغاية دلوقتي مؤمنة ان هو ده الجيش الحالي. ان هو يبقى ضدنا دي مستبعداها، بس ان هو يبقى معانا مش مستنتجها ابدا. يعني انا اتمنى ان الجيش يكون معانا، اتمنى ان الجيش يفهم ان احنا كشعب، احنا الشعب بتاعنا اللي بيقعد حاله، مش نظام مبارك هيرحل هو مش هيعيش في الدنيا يعني 30 سنه كمان، هو اكيد هيموت يعني كل انسان هيموت، بس انا اتمنى ان الجيش يبقى معانا.
0: ولو الجيش مش معانا يا سلام،
1: مش معنا احنا هنستمر، هنفضل مستمرين في اعتصامنا لغايه ما نظام مبارك ده يرحل عنا. يعني احنا هنفضل مستمرين، لو كل الشعب المصري رجع بيتي انا هروح لاصل العربيه ونحصل احسن.
0: برافو.

0: أنا كنت زي المصريين اللي جايين عاوزين يجوا ميدان التحرير، خدتها سايرن على أقدام من شبرا الخيمة لغاية ما عشان أوصل ميدان التحرير مع إخواني اللي عاوزين يجي يشاركوا في المظاهرة ضد النظام الفاسد بتاع مصر، نظام مبارك الفاسد ونظام حبيب العدلي. ففي اتجاهي من أمام دار القضاء العالي واقف الأمن والشرطة، فكان معايا وردة وموزة زي ما وموزة، دخلت عليهم وأنا لوحدي بدون متظاهرين وبدون أي حاجة، أطلقوا عليا النار وشاروني الناس وتقاومت الجروح اللي فيها لغاية ما جيت هنا، واتصبت مرة تانية برضك هنا في رأسي وشلت ناس، ومعايا في اتجاه المستشفى كان معايا ناس ماتت وناس مصابين إصابات جامدة، كنت أنا أقل إصابات فيهم، أنا مصاب في جميع أجزاء جسمي من تحت، مصاب بالإصابة اللي في رأسي دي واللي في شفتي. وصلت المستشفى عن طريق واحد خدني بموتوسيكل، خدني بموتوسيكل ووداني لغايه هناك. المستشفى عملوا اسعافات اوليه كده، لسه متعالج كمان هنا في لجنه المعايشه بتاعت المظاهره هنا. دخلت داخل اصلي بالصدفه، مش داخل في دماغي ان انا اتعالج، مستحمل الالم اللي عندي، داخل ان انا اصلي المغرب. لقيت الاخوه الدكاتره مشكورين يعني موجودين، لجنه الدكاتره شباب كلها عالجتني وقدرت العلاج اللازم يعني. وانا مصمم مش همشي من هنا، هستحمل كل الالم اللي عندي، ومصمم ان انا مش همشي لما النظام بتاع مبارك يرحل. ما يرحلش مبارك، انا ضد رحيل مبارك، انا عاوز مبارك يتحاكم، احنا عاوزينه يتحاكم، ما يمشيش زي علي بن زي علي زين العابدين ويمشي بره بفلوسنا وفلوس الشعب، انا عاوزه يتحاكم. فينا الشرف في مصر يقدروا هم يحاكموه ويتحاكم هنا.
1: يتحاكم في مصر
0: هنا، يبقى زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، يبننا في ايدنا ما نرجعش ندور عليه، فهو يبقى في ايدنا هنا

0: He's almost
1: احنا كلنا مصريين، كلنا مصريين عاوزين الخير لأم مصر، عاوزين الخير لأم بلدنا، وعاوزين الثورة تنجح، الثورة تتم. اللي بيمشي في الشوارع أنا تأكدت تماما دي مش إشاعة، مش إشاعة يا جماعة. اللي بيضرب النار في الشوارع والمناهج توصل للتغيير كل مكان.

0: مظاهرات السلمية خرجت من رمسيس يوم الجمعة الساعة 2 بعد صلاة الجمعة. المفروض المظاهرات دي معلن عنها من قبلها بأسابيع إن هي مظاهرات سلمية. وجينا بعد خروج المظاهرات لقينا حواجز أمنية يبعد الحاجز عن التاني 200 متر، وبين كل حاجز والتاني مدرعة وعربية أمن مركزي. كل عربية فيها أكثر من 50 عسكري أمن مركزي مدرعة مجهزة بالكامل بقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز أعصاب وقنابل خد السلاح بتاعت من زمان.
1: ده رأيه
2: سمعت العسكري بتاع الجيش اللي قال النهارده الصبح ان كان في امر من
0: العسكري دوت القرار دوت كان الساعه 2 بالليل امبارح. الجيش انا طبعا مش هنقول اسماء، لكن المسؤول هنا طلع وقال لنا يا جماعه احنا جالنا امر الساعه 2 بالليل دلوقتي، الساعه 2 جالنا امر ان احنا نفرق المظاهرين يا اما نضربهم بالسكينه الحيه. لكن طبعا هو قال انا كراجل حاسس ان الموضوع ده ما ينفعش، مش هينفع اموت اهلي، مش هعمل